0: كمي تقنيو خمون كمي تحضرو خبرات تحت تلت مدمنا مدمنا نمك تالك عمانا انتاي مثل مايك اللالي نايف
1: حرا يغني اللي إساس باي وغنون كمي تقنيو خبرات تحت تلت مدمنا نايلومي أربعة تقمتي مدواتنا بسومنا وزينا جميرنا غاشا ونكهلونا يا مسمر دحري غاشا طعم زيماتات مسو زخيد كنقبر كنفتنينا توساخي حبريتاون كهلونا خمزي مثل مدواتنا إساس من تيزي زيخن كتب نابتي سومناو زينا كاوتي هراي منستر عثمان صالح مسو سلطان استفالة لها هاقرات ركبات هكايدو منستر عثمان صالح مس مسرات قدات وطائي قبطي سودان الجيريا بوركينا فاسو شويدن غريخن اب معبال كلتي او زمناتات متعقاز حبرا حبرا اقداتن اقداسنا زلو زباون عالم او معبالتات كوم اون اب اقداسنا موهاد مرقستات اب اقدست قدات زيتيو كوم اون بزعبي منستر عثمان صالح مسلوقات ايرتران امريكان ركواتا كايدو ميستر قدات وطايات عثمان صالح مرحو لخو ايرترا مسمخ كتل وانا تحافي كفل قدات وطايا امريكا نبولوتيكا وقدات حاليسن عكر هكر كامون مستحقاقات تحافي قدات افريكا فرانك بارسيان كالوت حالفتنا يتخفلن تخطاتلت اخيواتات اكايدو ابزي دحر ملعال بيناو اقدا امريكا ابلعلي ايرترا نفلماك زي استخبتقبرا اخيوا منسر عثمان ابزا اربون نتبسات ازركبزي بقالن منفسن من الاخ دبدابيتات بريسيدنت اسياسن أفوركن بريسيدنت دونالد ترامب زكايد زلو عتوب ركب مهانو دحر مبرا من محدار بريسيدنت ترامب نتي أقديم محدار بايدن زتسقدد زي فتحون زي مخونين إقادة قبل علي إرترام العال زمسقانن زتاوا عن مهانو بمتقاس إذا أخيبا كان فلام متن أبزم دناثات كلتين هاقرات حدش معرف زخون كخون زلو تسفا قليجو منستر عثمان صالح حبز أوروبا مزاتين نتبتات دليت إيرترا عم منغولتين هاجرات هناتنا مكوبار زتسرت زمدنان نتو شركنات من مسرات زي حدش معرف نتزتخسر عدلات زكا حاس كخون كومون أبرد رديت زي كوني عم نقدن وفرن ما أكل زقابرة زي تبربور عدلات نمزماز عدل زفتر كهون مهانو آن تيرو بزحلف محدارات ستو قوبرو تاقتات بوليسات داقماي كرا آيو زقباء مقرمتات غير لون ما نزحدش معراب كخفت نتبايو زلنا مدرخ تطوح بايتا خمزفتر نقبار أمريكا أدليتي قوة هاو سانيتات كتوسد زهاخر منسو عثمان إرترا أبزباو تاون سلاما مقلولون أزيو أقداس انترا تتشاوت كمزلا أبزوبا أرنا أفريكا غيح بحر وشمت عدنن تفاسس نيلن زلوا هاقرات أم أريتا أم كبار سوري أريتا أم كبار لأولاونت قزاتو حدنتن معرنتن زتسرت زمنان وعبال تسرح مهلاو بمنزار أمريكا نزقنع بوليسي دقفا خطرئي مداوبتا هاقرات كيح بحري تحبابيرن حلفنت مرغا كيح بحري كواس دخالو تهاقرات دم حاقز ابزد الليلو تراي دقف كقابرا التحساسيو مختل صحافي كفل قدات وصع امريكا نبوليتيكاو قدات اليسن هوكر بوغانا نزحدري نوح جيزي زكايا زلو ركب كفاتي برخون زيبايو اقر داس ركب مخانو امريكا بلعلي ارتات انا فيروز انا بيناو اقادا كل عالز وسنة اللقن دمهنيا دما بريسيدنت ترامب اب حبراو راب حاز تسرت شركنات نمسرات كاب زلو كتر دليت زبقاس مخانو زمدنا خلتين هاقرات داقم نمبر بارز علم خمز أمزوهانا نقليزا مثل أليس ناس عبا كان فلام ركب يتب منستر عثمان زقربة نتبتات مستي مسي إرترا كزارو بولي حيزو موزولو نتبتات عزيز مساسل بمهانو أبز متركبات شبوت غس غس مقبار زخي المهانو اتهم غنا مرداء زد اليوم نتبات دما أب كتعال ركبات بزيت خفتحو همزو خلو بمئمات كتعال ركبات نمكيات نخلهم زمل كتهم أكالات ممرح خطيب مهانا أفليتا مستحقا غازي صحفي قدات افريكا مستر فرانك غارسيا ابستا غبرر كمستر فرانك تماسا سالي اوتاو مغلطي اب رئيس مغرب كليتي او زمدنا ايرتران امريكان نور نمبلاس ابرتي اخسر مخانو اتي بوغن ايرتاز قرب مزاتي نتوات دما مستر امريكا حزاتو زلا قدامنت سامعهم زخونن نتبحجي زدقان زعمون زتخاء أبسلس عبيت أقدستن قدات مالت نقدن وفرن زباو زتان سلامكم وزترفو عن كفتز عنحو سانتات بزتا أم مفتح زتو كورا خمزخون مس إرترا أتسال زتن قسقاسن كقوبرو دليت كمزلوهم عرقا جيتو
0: أبقال زينا من سجر لعلوائي الأخ إرترا مس منيستر قدات وزعان مكو عزيان قبسي تراخيبو بحلافة قطبة قدات أتو حقوس قبره وطن منسترين قدن اندسترين أتو نصر الدين محمد صالحن زقوم العلوائي الأخ إرترا بسلاسة مسكرم أب ساعتات دهل قطري أب كايرو مس منسر قدات وطن أهقراو متحقازن قبس الدكتر بدر عبدالعطان منسر مقو عزيا ليتنار جنرال كامل الوارزين بتناتل تراخيبو زتيو أبتي مس منسر قدات وطن أهقراو متحقازن دكتر بدر عبدالعطا استقبر الركب تجباره أقدمه استجبره سمعت بمجمعم أبزغصل سقمتات كم أون أبكرت عن زبان قدرات زاريو مس مينستر مجو عزيز ليتنار جنرال كامل الوزير استجبره ركب دما أبسلاتن وفرن نقدن بقندو دما أب عينة مجبيت رنا جراتن مسارحتات نهنسا مدهنيتن حرشة هبت عسان مجو عزيز بحرن زت كوره نيرو أبتي ركبات بوغن إرترا وانا كايد سرح بانكي أبايت النقدن أتو برهان قبره ووتن فتسام قدات إمباسي إرترا أب قبسي أتو آمان عبدالواسعن تراخيبون نيروم
1: أبكال زينا مس إنساقر إرترا بعسران سلستن مسكرم مونترال كندا أبستقان أما بلتس ميتين تسعة وخمسين حفشة عمتها وقبع علم لخام حبر كردم بشكل تايس أي تساتفة. برسيدنت هاجر أو فدرشين كردم بشكل إرترا أتو تمزجن رأنو أن تصحفي أتو مزجن هايلن أبزق روبوت أبتاب إرترا أبوش تهاجر أبننا أشتو أتو كرا التكايدو سلطانات وتسيتم بقطع السرع ودراتن جس جاسون كمون برجع هاجر أفريق أيخون علم لخه أبزود ودرات تريوز زلا لعل توددارنتن بقعتن تمزجو زلا عوتاتن جليزام بزي كازي إرترا أبوش تهاجر نزفرين زلا على سلطان عدل كرهبون زجوب تقاردمتي أما أكل سلطنة إسياء عدلات كرخبو تكايدو زلات عار عملكيتو مبريون هيبوم أبتا أقات أمير ترام معوال قدم بشكلة تقوبرو زلات عارن عالم لخاو محبر قدم بشكلة إسياء بزكايدو نتفتات زلو نتوف تساتفون تموقسو إذا هم زيل إن كله أصلت أنا حجر أيت كان تقدم بشكل تأثرة أتو سامسونج سلون تأسران سلسلة مسكرة أبستجاب إين تكنيكا وأسرار حي سي أي أبنيت أرجع ودردر زملكات أخيبات ساتيفو إيرترا أبزقت المعلتات أب كان أبزقت المعلتاتون أب كندا نيوس عشان بنقدم بشكل تعلم كم التحسب تفليتو
0: عن سبعة كنتات عنا حربنيات السنكولان كنات نمفلات وفري تخايدو أب زوبا عن سبا كنتات عنا حربنيات السنكولان كنات نمفلات بستورد وفري بعسران شتشن عسران شعات المسكرم أب كتما كرن خلتميتن حمسان أبلات أهقرا ومحبر حربنيات السنكولان كنات مرمرات تخايدو اتي خاوش تهاجر وصان بزمصو ارتراويان موياويان حكمنا بزقومه گوجله استوهب اگلگروت اب حمامات عيني وشت او حماماتن مطبحتي زدليو اتكرو زگبرينيرو ات گوجله اب عد كاب عد انگليز زمصت دكتور سنايت وسهي كاب هاگراو موكس هوسپيتال اورتا دكتور هينوك گرماي كم اون كاب امريكا زمصت موياويت گنت اقوا ميكائيل كالوتن يركبو أما أخلا بيت صحفة تهجراو محبر حربانيات سنكولان كنات وكيل حكمنا أو أقل قلوت سنكولان أتو رزنا مبرهتو أبزهاب وحبرتا اتمدب كنتات عنا حربانيات سنكولان بمفلات زد ليوم أقل قلوت كم زرخبو نمقبار زعلم مخانو بمتكاس كبد زبالة متبحت زد ليوم ناب هجراو موكس هوسبيتال حريبة أورتا برهان عيني خالوتن كم زل أخو أرديو أب توفري مرمراتات كابز تقبر اللهم كلتميتن حامزان حربنيات السنكولان توم أربعة نزل على حكمنا نبو سبتالات كرن أقراو موكس سبتالات كم تلاخون حابيرو أب جنفر أقراو محبر حربنيات السنكولان كنات إرترا زوبا عن سبا حلافو دابن حبريتان أتو عند مريم سأقاي بوغنو أبالات نتعدل بقبو من تخد كاملو نابرحو قطرات نوسان زوباتاتن أدهبو بمقبار حبريتا خم توهبه كموز إتو دما عود كم زنبره RDO اتي قجلي حخايم اقديمون ابزوبات الدوون ما اخل انت مساسالي اقل قط هيبو من بارو تفاليت الله
1: ዜና ስፖርት አብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም 2026 ክትወዳደር ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዩሲኣይ ተቐፂዓ እዛ ጋንታ ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ ነንበይኑ ማልያ ብምልባሶም እያ ብዩሲኣይ ተቐፂዓ መሰረት ጋዜጣ ቬሎ ንኤርትራ ኣብ ዝወከሉ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ሄኖክ ምሉብርሃን ቢንያም ግርማይ ነፍሰ ወከፎም ሓ500 ስዊስ ፍራንክ $600 ተቐፂዖም መርሃዊ ቅዱስ ጥራይ ድማዩ ዘይተቐፀየ ብመሰረት ሕግታት ዩሲኣይ ንሓንቲ ክለብ ወይ ሃገራዊት ጋንታ ዝውክሉ ተቐዳደምቲ ኩሎም ሓደ ዓይነት ማልያ ክለብሱ ስለ ዘለዎም እዩ መርሃዊ ሄኖግን ቢንያምን ቅድምቲ ሰንበት ዝተኻየለ ውድድር ኣብ ናይ ሌላ እዋን ኣብ ናይ መድረኽ ኣብ ዝመፅሉ መርሃውን ሄኖግን ሓደ ዓይነት ናይ ላዕሊ ማልያ ለቢሶም ነይሮም ቢንያም ግና ዲዛይን ዝተፈለየ ማልያ ወድዩ ነይሩ ኣብ ሓፂር ስረውን መርሃዊ ቢንያም ፀሊም ግን ከዓ ዝተፈላለየ ዲዛይን ክኽደኑ እንከለዉ ሄኖግ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ለቢሱ ነይሩ ብሓፈሻ እዞም ንሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ዝውክሉ ተቐዳደምቲ ብቐሊሉ ብዓይንኻ ርኢኻ ክትፈልጦ እትኽእል ሓደ ዓይነት ማልያ ኣይለበሱን ነይሮም ምክንያቱ መቕፃዕቲ ቢንያምን ሄኖግን ግና ለቢሶሞ ብዝነበሩ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ማልያ ዘይኮኑ ኣብ እዋን ውድድር ቁሪ ሃገር ጃኬት ክሎብ ስለ ዝነበሮም ብዘይካዚ ዩሲኣይ ንዕላ ንዓላሚኣ ሳምሶም ሰለውን 1000 ስዊስ ፍራንክ $200 ቀፂዕዎ እዩ ኣብ እዋን ውድድር ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ስለ ዘይገበረ ድዩ ወይ ተቐዳድም ዝተፈላለዩ ማልያ ስለ ዝለበሱ ተቐፂዑ ግና ኣይነፀረም በዚ ድማ እዛ ጋንታ ብድምር $2400 ተቐፂዓ እዚ ከዓ ልዕልቲ ነዞም ሰለስተ ተቐዳድምቲ ሓድሽ ማልያ ንምግዛእ ዝወፅእ ገንዘብ እዩ እሞ ፀብፃብ ጋዜጣ ቬሎ ብዘይካዚ ንራብዓይ ግዜኡ ሻምፒዮን ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ዝኾነ ሪምኮ ኤቨንፋል ዝተጠቕምሉ ሃገራት ካብ ክጓሓፈሉ ዝግብኦ ዞባ ወፃኢ ብምድርባዩ $600 25 ናይ ዩሲኣይ ነጥብን ተቐፂዑ ካልኦት ተቐዳድምቲውን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ገንዘባዊ ናይ ነጥብን መቕፃዕት እንተወሲኑሎን ኣብ ካናዳ እቲ ኣንገደ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለት ዓለም ንመበል 93 ግዜ እዩ ተሳላሲሉ
0: ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ብገፊሕ ተሳዒራ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ኣብ ካልኣይ ናይ ምድብ መጻረዪ ፀወታ ዋንጫ ኣፍሪካ 2027 ብደቡብ ኣፍሪካ ብሰፊሕ 5 ብባዶ ተሳዒራ ኣብ ሜድኣ ብዝሕሰብ ኣብ ግብፂ ዝተፃወቱ ኤርትራ ቀዳም ምስ ኬንያ ሓደ ብሓደ ከም ዝተፈላለየት ይዝከር ደቡብ ኣፍሪካ ኳዓ ንጊኒ 2 ብሓደ ስዒራታ ኤርትራ ኣብ ካልኣይቲ ደቂቕ ቅልጥፍትን ቀዳሜትን ፈተነ ናይቲ ግጥም ኣካይዳ ኣጥቃዓይ ዓሊ ሱሌማን ካብ መርሲ መጥቃዕቲ ንኣብነት ዝተቐፀ ከንሱ ብልዕልቲ ካብ ልዳት ወፃኢ ዝረኣዩ ሓላዊ ማዕፆ ደቡብ ኣፍሪካ ክሓልፍ ዝፈተነ ኩዕሶ ገዲም ሓላዊ ልዳት ሮን ዊልያም ተፊኡ ኣውፅእዋ ናይ መኣዝን ቅላዕ ኮይኑ ናሆም መዘናዊ ኣብ ፍርቂ ሜዳን ዝረኽቦም ናፃ ቅላዕ ካብ ባዕሉ ዝወፀ ሓላዊ ማዕፆ ኩዕሶ ሸንቂሩ ከመዝግበሉ ፈቲኑ ዓንዲ ልዳት ሃሪማ ተመሊሳ ንዝተመልሰት ኩዕሶ ኣብ ደገ ልዳት ዝረኸበ ዓብለሎም ተክለዝጊ ንዓሊ ብምቕባል ብልዳት ዕድል እኳ እንዳሰሉ እንተነበረ ዓሊ ብየማናይ እግሩ ዝሃረማ ዓንዲ ልዳት ተገንዚቡ ወፅያ
1: ኦኬ ካለ ናይ መጨረሻ ሰሙናዊ ዜና ክትህልወና ናይ ትማሊ ዝነበረ ትማሊ ሰለስተ ጥቅምቲ ከም ልሙድ ዓመት ዝካየድ ብሊላ ሎጂስቲክ ዝዳሎ ኣብ ዲትሲንገን ሃይመርዲንገን ሕጂ እውን ራብዓይ ግዜኡ ብተሳትፎ ይዕሩኽ ስፖርት ሽቶትጋርትን ከባቢኡን ዝተዳለወ ኣሳት 10 ቆልዑ ምስ ስድራ ቤቶምን ካልኦት ኣፍቀርቲ ስፖርቱን ዝተሳተፉ ልዑል ዝኾነ ስፖርታዊ መንፈስ ዝዓሰለ ናይ ጉዕዞ ብሽክለታ ተኻይዱ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መደባት ከም ዝነበረ እውን ኣባላት ዳሃይ ኤርትራውያን በዚ ኣጋጣሚ ይሕብሩ ናይ ሎሚ ሰሙናዊ ዜናና ኣብዚ እወዲእና ኣለና ኦኬ ናብቲ ዝተረፉ ብጣዕሚ ዜማታት

0: اوكي كرة تغطت التيمة دمنا ابتا حبريتا خاتي سالما مرد بلبي ان فتون نفكرون ودنان حاونان سارون برهنة قبر مريم اتيو سنايت اسلينغن بزحاد روح امام لوم بعلت سلاسة ورحة شعاة تغلتش نصران شوشن اب حق في سرؤون محاسسون فتوتون ام برسلاسة حدميو قابز عالم بموت تفالينا مهزني بوتا نلوم معلتي مالتيو قاب ساعات سلستة سقاب ساعات شوعاتي اب فايل شتراسة 209 شعاتا اسلينغن بوست لايت سال شوعات سلستة شوعات سلستة سلستة بتوبوس 203 كمون 203 تورد لبوتا دما اب شبورت فايل نزيادة حبريتا دما قطر تليفون علو قند حنشم كتاكسي نستير ونسمرت كدولو تخيلو يخوم قال توساخي ناي قبري سنسرعات كمان زقبرلو معلتي نحاموس علت شمونتي ورح عسر تغلتشين أسران شدشين لك ساعة عسر تغلتي مالت فادوس مالت فرق معلتي اب كيرشهايمر شراسة 211 حموشتين آ بوست لايت سال شوعات بادو شدشتحادة شعات شتوتغارت سيلمبوخ أوستفيلد فريدهوف بدحريو مقبلي اغايشنا مالت تبوتا ابتي حزن زغبرلو مالتيو تي ادراشادما خمتي قدمت تاسكو بايلر شتراسه 209 اسلينغانيو نزياد حبرتا قطر تليفون نايستير بادو حاده شوعاته شوعاته شوعاته شمونت حاده 4911 توساخي غزينا بادو حاده 59 بادو حاده 39 حاده بادو 89 سدرابيت برهانه قبر مريم سناي صقاب صقاي نهوم برهانه عركو الياد مسملوات سدرابيت
1: كالون حبريتا ألنا كبرة تحتات التمدب زخبركم إرتراوان أبشتوت كاكن كبابين مجمرة محبراو سلامتان أب مقدام نحنا محبر إرتراوان أب سفن هاوسن كبابين نعلت عسرت عسر عسران شدشن زمزدلو أدامالاتيو بحبار مس جرمان أويان ناي بورغر فست ويكاستراسن فست كانكايت سلزخونا أبز معالتي مسانا حبيركم كتوعلو بخبر نعدم ساعت كاب ساعت عسر ارتغلتي ندحار بوتا اوريشة سستراسي 3-4-7-1-7-4 شتوتغارت سفانهاوسن بدحان مطو شماغل محبر سفانهاوسن كمزي مثل حبريتاتنا كبرات تخطات التمدبنا انتايو تدالي النادلو
0: مساقا غير موزيكا مونقبر نعطي خال مدبنا خناتينا
1: اره

0: عجبكم انت زانيكم كنتكم تسفاي جبر نزي نايلوم مدى بحيث نالكم تقربنا انا يسياس تسفاي
1: انا ميكيل والله ايه هبكالا قد امسك عن رهب دحان كنيو بروخ سنبت عود نحفاش